0: I didn't know we shouldn't leave bathroom, toilet door open for ventilation. What's the ruling and why? Please explain. Jinns reside in toilets and dirty, unclean places, my brother. Whenever you shut a door, you should do so saying, Bismillah. The jinn and shayateen cannot leave that place as it is now sealed until it is opened again, and Allah SWT knows best. Shaitan live in toilets. And when Y enter, say bathroom jua and say jua by leaving bathroom. When you left your door open, then the shaitan can enter your home. And always say bismillah by opening and closing doors and windows. Inshallah, mashallah, alhamdulillah Allah ward off jinns, eye feet, speets from my mind, body, soul, spirit and my space heart heart heart heart heart heart heart heart heart heart heart heart. I can feel something watching me, and I felt stabbing pain on the left side of my neck, and my son keeps sitting on me. I accidentally turned it off for a sec and seen a shadow come towards me, and my son's in the other room talking to someone, and it's only me and him here. Going on 45 years of possession with the last 1.5 years of daily, hourly side effects. I need this rukia. I'm suffering a single day from more than 20 years tired.
1: Terima kasih Tuhan Rukia, bagus sekali seluruh badan bisa bergerak.
0: My feet are out of control. My ears are highly alert. Parts of my face are burning and itching. Why is this happening?
2: অনেক সময় জিন শরীর ঠিক থাকে এরকম হয় কারা এন রায় স থাকে পারে পেছ না তাই শরীর এরকম রিয়কশন নয় কাশ পাইয়ে পেছ আপি আয়রা বিশ কে নেবন ইন শাহ থেকে কম আকার হ এক সময় সহ সমান করে না পের বিরেও যায়
3: Alfa Rukia Chea igual a Rukia Chea elimina enemigos ocultos en la coa demonios y cualquier demonio que interfiera en el amen.
0: My heart rate increases to 125 beats per minute with it. I am confused. Please guide me.
4: मुझे भी बहुत बुरी तरह इस मखलूक ने परेशान कर कर रखा यहाँ तक का मुझे ईयर्स हेड हेल्थ इश्यू भी कर दिया है जिस वजह से मोबाइल की आवाज़ों से तकलीफ होती फिर भी यूट्यूब से ये सब सूरत आइन सुन रही बहुत लो वॉल्यूम में ये सही ताकाई जान छती इनसे मेरी सब दुआ करना क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو لا يوم البينون يا ألف تاء نون لا معنيا الجاء ألف نون الحك المو المو المو فتحة وو ألف لام قرآن أمين يا رب العالمين الجلمو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو